السلام عليكم نو ده هيك ميجا هرتز دي بي اف ام جي هون تيري نوارا وفا وير ورا با چ وير هندونا كان يدم راج هندونا كه مولين ا شويا كايكي گ مي دمي بدل كولي سما راج هندونا مي سلسله كه شو تك يارگون مي هم دو هي ديرلم گ معلومات تا مي دو هي ديرلم بين واني تفات اكي كه هل معلومات تا كايكي گ كوري گندا شوي شو كوري مي گندني اگري فن ر نو گدي تيري ها همي مي گ ترون هم اي هون تيري نويس با وير وي وي گوت شو كوري مي گندني شو گ با وير وان بين ai hun tere message kuramu gendani psm ea medure ko tfm 91 me page me de samay me furta mami balalani tariha me da ki fahin october me deha 26 wana har hingamu midani 26 rabil akhir saat stek sars ashe me da ki home dus me da ki adivaran khas du he visme me da ki mudarrisun ge hnuta teachers day then algon menge lobweti hama teacher unna me midoh ke hama tahuniya hami ariskura de mudarrisun ki jilta battan kon insani ahula ka sulu ge he omaga darivarun na magu dakke de hivaru gada bay hama ay ki ga gaum ge taraki ge ma bata visme then ilmi mujtamo e bina kurma teacher un kurumunda masakat ga gu hama wazan kuran je he tan man je emi hun ge khidmat tan adi pura masake tan hama ufalaiku algon men balaganna adi se far hama mi raje ge hama eki kankol takan hama eki kankol to gati bi teacher una hama duwa hoge hama he edun hama loi pai ku fonwa mi adge mi show ves kuria tani hama mi mi da khasa ba taka eki ga mi ge iturun hama nustau ge surhi taka balaluma adi hama ya eki ga musuma balaves dana show ge waki hisabaku den show eki studio en wagutun kuria genda show e hun teringe ba veru ایکی گا شو کوریا می گندنی دو هی فشمو گے گتون الگون من کوریا گندا شو می دی وی ایف ایم گے سٹوڈیو ایم وگتون ہما باور وان بین وا فراتکن اے فرصت اے بے ہن تیرنگ باور و ما ایکی گا الگون من گے می شو وے سما کوریا می گندنی ڈی ایف ایم 91 می پیج ا میسج کرمون گندا نی پی ایس ایم اے ا می تو ریکو دین می ات گے می شو می فاشنی می ٹیچرون گے دوس کما وومون ہما ٹیچرون خاص لو ایکو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغن

0: Lunch break. Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: موديها إكم ميجاهاتز دي في هي اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

هيك عمليت لافين عدو هيك مبيعي بفدا هيك عمليت لافين عدو هذا مبين وفرات كون نو ده هيك ميجر سيف اف ام كوريا ميجر دي كمبيدا تيجي ام ريكويست هم ريكويست كول لين بي اس ام يا مدير كو شو كبابي ما ريكويست كول لين انا كان تعدي رمز كي لو تكا دوت كرابا فرات كوكو فرات كو ريكويست كو فاري سي لافي يبال دينا مي علي رمز كي لو تاو بتيرين سي رومي تاو كوريني هي مي دي بي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاغل منه

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام كم غادي ريغي فورتم لاويكوس تيفي امل راغي.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم